0: تستفز الدوري الإسرائيلي.
1: Just a day after four young boys find themselves in need.